ويت ادو سنفل الدلي ما موس الدلي ايه ويتنا هالس هردق سوداد نكال هردق تمانكا يندكال هردق للباركة نكال اتي وصل إيلان الاصل إيلان التاريخ دغم دان الشرق بل ما ماسن الشرق بل تو ماسن الولي تو ماسن الفقي تو ماسن مانوكال تو ماسن السخي تو ماسن كنسب دل باركة سكال آموس ما موسى اسم الناس حوالنا حمارة قبل غطبوك محمد الجنفة أقل موسى من أقل موسى فرقا يا رجل متنكينا ذاك يا أبو بكر الأنصارية أقواس جنن بويك بشاشة أهسي جنت أغمرتي قلاتي لا إيها تانيري يقال لي تانيري ورتيتيها صوادم أنت تمزو غنس للعيال الناس وليت التوات التندينت فلتك شطان عليك شل حرام اضل الله الردينت اضل مدينت او انت هل تسوي الجغد السوكاتين يري رو انت هراش الوسر سمغاتر نديت ان هند ما الناس ناس انتن يضيرا فلتن دوري الجيش يما نجرون البركة السوك انت اقوبو يا نندق بشاشة يما تسويت وادق نوت يضيرا وين راموس السباب الناس وجس نديت قد نديت تجرون البركة تجرون يكي تجرون الشغل التسوجوت